0: لما طل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

I don't like بجيبني سلابي مركبة هيك بلو شيري مونامور I don't like

ماكغد شاقماق توتيقش بر قتم شك قتم كين كش قزاغش كجاب تاتش قراه سوزن باشلدي كودم نيني باشقني قلدم كبن سيخم غنني جميت بادي ويلغنني ويلدون ينغني قلشني شرط قلدو نجني بلشني ماقول أملكني جان مجان من كوز جموش دماء إلشني دبلوما كري قايس خلي

زعلانين يلي مبسوطين. نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.